0: Italia.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
2: سبحان اللي خلق الدك ونشاك وهدالك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حوريات.